0: وإن أخايا غنك شقان للغيت فوق الخام ونخسنو كون غن أيا غمك خسو تيتو لي وكوت تيتو نت قانك تغطفون غانشو توي أغنخ كان تيون نياغو لغلني كينا إمنا تيون خكختو خاغلني كوي كخن سوقتو متخن قاغنقوني أسن رسن تامانا بيولوني تامغت قولوني
1: our way of life. Chuya rapat.